ارفعوا الدرجة العالية الرفيعة وابعث سلمان من محمود الذي وعده إنا